الواحدة من الكتار اللي اتدومنا ذاني السايف وكول Another 54 Ultra ذكا Talk to you الجمال وهرها لينيا في النمر ويهتانا اللوال جمال كورس ثاني سر نقطة واللوم يكي سر تعمل توتال تا جمعتي في القدشة تا يوين كلا ويسر يمبدر كلوش ورا جمع واحدة بس برغم بدون نوضو لقوة 40 تانا علشان نهفنا منهم داو تبدو تستقصوني حفنا دوارهم وكول Lowell Future Head, dinja da bitċansi, tħol ma laqwa erbajtana il-ġumad diħla u kol, iġviri għaddin il-ġumad zgur li mi jisser tkun edha għawnek. Jirritwarna H, għawni R&B, Ring My Bell. You can...

تفتح لأوهام ستانا ذن الجمعو كور استرى لفتي دكا بوستن فايدري سيفن بي اكسارو سيانا اسن كوارد باليسا ودلي مستا ملاو كور في النمرو اربا تنزل حريرة تايج في رشي كبير علش تنزل واحدة لسفل من الجمعو الوهرة لأو كور سومبر يبقى شورت واحدة بتشانس هل يتلا في النمرو ويهات الجمعو دي لاوني هوم ريكورد

في نمرة ليتا ذن الجمعة تيمن بالا وانكي جاني دكاد راكيولا فوق بي وذاك في السر لو وصلنا لكتار بارتي لين وانتو قد نستنو بش نراو مين سر يملا في النمرة ويهت تانا ذين الجمعة كوزار لارسن ميدنايت سان يو انكالا انادر ما 54 ultra talk to you لداو كان كسر يكونو في بايزنا في الجمعة لجايين Tight, another, se jamlu ġimatejn infu, jowin kalla serjim bider kollox. Fin numru t-neja din il-ġima nista nisveli għanna Lil Zara Larson. Dak visselja din il-ġima lemmar nesċeri xitla fin numru wieħed, pero marret vera tajjeb, il-ġima diħla, hemm ċans kbir li ser tkun qiegħda hawnhekk, min jaf.

ما نساش نجبة نسمع خادين تاتيم امبالا وجيني دراكولا فوق بي وسبيتش البند دا السايف زغور اندو نايتو بالارتيستي فاموزي كلها لجو مالتا دا السايف ووسا الجمع ديهلا جايين تنين من الأكبر ارتيستي او مالتا وكل وسكابالدي وكالفين هاريس جايين السمر دايز الويكند لجي وزغور هيكونوا زوت شوز طالب ليه وزغور ليهنا ساهن بروفا امورتا تنين ليوما واندي اللي مشو اكثر looking forward تنسيش دباتي 9 at 0897.

كم تجمل دين طبن سنبون The Time of My Life الجديدة تياو قال ما تقول الحد فلاشية فوق بي ويينا دي جاءت نستنى قال دي كنا قرى بريك ليانا الجمع ديهلا وزقولي حفنا نيسيلهم يستنوا وكل السانتا ماريا شات داون كلنا نقرى جرانيتوف ريلاكسك بلا شول وفورسي ينتك هات نقرى اكسترا جرانيتوف وكل كنت صدقا ودي فورسي نقرى اكثر وين ستنسيش تباك ليك عندك شو بيانيت وقت السانتا ماريا شات داون فوق 9 0 8 9 7 فورسي ليهو نقرى ديات من عندك عش

قبل نقعد وبجا كارلو فيرست كلاس فوق بي وما نفش كينا بس ما فلسا نخزب هم شهاجة اش حفنا او حفنا نيس بشال من دل جيما كينو ما يفلهوش وينا عملت ويكند كله جوا الدار مش اش كنت ما نفلخش تا اما عند حفنا هبيب ما يفلهوش اللورا بديت نيت هنقط الدار هنقط نرى فيلم من فلوك نهرج و هنيت لك الفيرتا ينا بيرسونا لي اك بيرسونا اللي فيرا نحب نهرج شو امور بارتيز ونلتقى مع الناس اما يسوك دل جيما كل بزنك نقط الدار تشيل ريلاكسك و انت انت بيرسونا اللي فيرا تحب تقط الدار فورسي ما تانج بيرسونا اللي انت تحب تهرج يو فيرا تحب تمور بارتيز و تلتقى مع الناس على ما طول الويكند